المصريف ليموز وخبرة أنا في الصوصو موشي نايو لونتو إيهانا نايو سكين بيكا نايو إتبري دين بيدي هبي وينتي أنا دين بيجي آرين جي يوكا كانتري No one trapi di bong, no man koti wang hodo. Bika de ala sabi, kachi you.